ده الواجب ده عليا. الحشيشه اللي في جيبه غير الحشيشه اللي في ايديا. الحشيشه اللي